فصلى الله عليه وعلى آله الأنجم الطوالع صلاة تجود عليهم أجود الغيوم.